0: الإرباط إليها هوق صحون سكريت وبارها شني إليها كيشيش نبنها شني بند ليتار نيب أشاخ أستك كون أولها هن شوك جبام مير ميرها أبريتازيون أولها شني بكشا إيغو أولها كتوك جبام مبيش دوس خاوة فرماكي مكرشيك شني أبرتزيبار A menos que el espíritu te indica ni shock spam. Alak, alak, bichiva, no te voy a shock spam.
1: Yo soy a ti.